ماشي طيب يلا تمام قدام الله كريم ايوه ايوه اكسر طيب يلا تمام قدام الله كريم